0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: এসবি মেদগে মেন্দুর নামাজ বগুতুগে বাঙ্গিয়া বাঙ্গি দোয়া মালে মালে ক্যারগাড়া থেকে মেদগে মেন্দুর নামাজ বগুতুই এগার গাড়ি ফানসাস হ্যাঁ মিনিট দেবমিগেন তিনি কীরিত কুরুয়াং কেউ
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

0: تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو
2: هدايتك مغدايه.

يباميهم اتلقص ادرو تكون والناش ادي تفات دروش تكون والناش ادي الله غ حضرت دي باميهم ان ابس كم تمن نايك فدين ندوينت الله منوي حكم كرب منته تمن كلي فان وكيل كربني اكلانغيشه ادي وكيل كرا ميهم هم اكني اكلانغي وكيل كرا هوشكمه.

0: الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو.

0: شكريا.
1: دميادك البرنامج أرن منك يتروح حركات توك باريوم ما بهجتهم غرباء غر كنت تيجي جي يتروح حركات توك باريوم كودينا كورانة فائدة أي نفساني غتوم بس أدي كيف موجة غتوم بس كودينا دي بين فائدة تغربود أي كي هينجج إنه راجو.
2: ده هما كودينا إكوكا أولم دسوما إن كودينا كامه هتوما إكالة فرقينا كان كان دسوج.
1: Then program ado hanti bi huriha kudin naves mi mauduwa guligen warbagar maduma talibuna kama arun mengu medu kura then mi hai sabo mi adu ke spill the tip program nimmada fa ifra adi
2: rajha
1: huriha kudin na wara ufaver duha kay demo wakiyela wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: spill the tip

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله.

0: حسنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
1: دمي مكيفي في لاوالو هريها كودين بس مدرسوك أردرهم كيواني.
0: أعوذ بالله من

0: لعلكم تتقون كا ارجو قاف ريد كولن لعلكم تتقون قاف جادو
1: والذين من

0: أدد أي فشان كيابا الذي جعل لكم الأرض كياب إيروغا ضاد ضاد مخرج كو ضاد مخرج أيكي
1: دوغة دي أرمت كارمت ماتي
0: دوغة دي أرمت كودو دي توجه ساني إفران نواتا
1: كان إفران نواتا وإفران
0: دين كيابا إيروغا ضاد صفاكي كوبا والأرض والأرض يقول ضاد

0: رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
1: أمنوا مزنا.

الذين آمنوا كبائرك وبشر شين كما خرج دين ايجا سيفاي بس جهنم بسنين كيوا كوبا ايجا سيفاي كي ما خرج جا ارد فاتورا ان ش ش ش وبشر

فوقها كوارغا أن يضرب أتانغا ضاد السكون كرار وسجهن ضاد باركورا دم كوريغا كمس كجك بنديفي ضاد مخرجة همهم إيج استفاس بنديفي.

0: فلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا.
1: يضل به كثيرا كيا ارغا ضاد هم بركف دين كثيرا وقف كلان ريت دمال فطاني

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسي ميريغ فاتيس نماد وغتوغي بانجيا بانجي دعا مالي عمالي كاري غارة تكا ميريغ فاتيس نماد وغتوغي حاتر غدي تيريس آمينة دعا دي ميجنستيني كيرت قرآن كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله